له صعب. يرهبنا أرهبنا بنبنا كين هذه الربيتي سهان الربيت ورلت لنسكنا كنا ملكو Ruth, Salagamona, was yet. Ruth, Salagamona, was yet.